0: سب زلو سبات ناب ما اكل حبرتا سبي ملسون بمبال بمولو ما حبرة سب كريستنا ناي مقبال حلافنات كقبل تساوعيت زغرب مخانوون قلتو عدا لو تتبقسو كمز قلتو ازما دبات زي نتلوخو برقو سبوها انت زن سبارقيو زدما نفترة سب عوي معبالن كريستيان عوي مسرتن بجبو تمكروتات من رخابن تساتفون امنتن بحبار زعيولو سفراء مخانوون زن سبارقيو زفت سامزي دقف بزوحات كاتوليكاويان سب قبرسنين محبرة سبات كومسنان ولنتيناتات ودباتن عملا كتماروما نتنكف تزخونو سبات زقلقل كموون مستن نتاقات عمي كورسن مساحن زوفيا نايتيا كبابي تكالات بمتحببار ككاير تخايلو اللو
1: كومس كومسنا كاستل غاندل فوري سليكانو باسات ليون مبل عصر تور بعته اب جزي عمتاو عرفتوم اب كاستل غاندل فوابزيس انحلوان ناي بحك عرفتك رغبو تسفان قبر كبلو غليتوم ابال محبر دون بوسكو زخونو بولاندا وكاهن كومس كومسنا كاستل غاندل فو اب باتا دي ووس روزموز ري سليكانو باسات ليون مبل عصر تور بعته اب تاتكا قلاي اتركب كتما كاستل غاندل فو صبوغ ناي عمتاو عرفتك حلفو زلوم تسفا غليتوم تسفانا قدوس ابونا ابزي اب كاستل غاندل فو صبوغ جزيه كحلفون كعرفون كموون نتي بعلوم علاما نايزي صانحي توم مخانو زغالة صغو صلوتن عرفتن نبابن سبورتن كغبرو إيو زي اتوم نايتي باباساو كمسنا قدوس توماس زفيلا نوفا قومس زخونو عباتا ديوس روزموس مزينا فاتيكان عبزغبرو وقالمحت زغالة صغو تمنيت إيو اتوم ابال محبر دنبوسكو زخونو بولانداو كاهن بزعبا قداموت معالتات نايتي ريزا لكانو باساز زحلف وزلو ناي عمتاو عرفتي مغلتي هيبوم نايز حالف عمت مبصحنا ذكر دما نتي نبرتتي كبابيري سليكانو باسات نابتي باباساو منبر بيت بمملاسوم زي تسمعهم حقوس غليصوم اباتا ديوس مجمر تا مزغان اوم غليصوم مخنياتو ري سليكانو باسات ليون مبل عصر تور بعته كابسا غنت نايتي باباساو منبر بيت عبزن محلالفو ناي مجمر تا سلامتا نتوم قوم سن محبرة سبتا قوم سنان بولكي سلامتا سلزغرو بولوم ايو እዚ ናዓቶም ፍጹም ዘይተጸበይዎ እዩ ነይሩ ንዓይ ብሓቂ ዘገርም ነገር እዩ ነይሩ ከማፍልጦ ኣገዳስነት ናይ እዛ ጳጳሳዊት ኩምስናና ገይረ የርእየዮ ኣብዚ ዝርከቡ ትካላት ቫቲካን ብናጽነት ዝንቀሳቐሱ እኳ እንትኾኑ ብመሰረት ሕገ ቆኖና ግን እታ ኩምስናን ቆምሳን ዓብዪ ተራ ኣለዎም እዚ ብወገን ቅዱስ ኣቦና ንመላእ ማሕበረሰብና ዝተገብረ ኣዝዩ ጽቡቕ ተግባር እዩ ክብሉ እውን ገሊጾም እቶም ቆምስ ቀጺሎም ኣብዝሃብዎ መግለጺ ናይ ሪሰሊካኖ ፓሳት ሊዮን መበል 14 ናይ ሎም ዓመት ጻንሒት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈልየ መልክዕ ኣለዎ ሪሰሊካኖ ፓሳት ነዚ ግዜ እዚ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ከም ናይ ሓቂ ግዜ ዕረፍቲ ክሕልፍዎ ከም ዝደልዩ ኣቀዲሞም ገሊጾም ነይሮም እዮም ኣባታ ዴዎስ ክዝክርን ከለዉ ቅዱስ ኣቦና ናብዚ ዝመጹ ክጽልዩ ክዕርፉ ግዚኦም ንንባብን ስፖርትን ከውዕሉ ምዃኖም ብንጹር ተዛሪቦም እዮም ፍሉይ ትጽቢት የብልናን ንሕና ጥራይ ከምቲ ባዕሎም ዝደልይዎ ኣብዚ ከም ኣብ ገዝኦም ኮይኑ ክስምዖምን ነዚ ግዜ እዚ ብሰላም ከሕልፍዎን ጥራይ ኢና ንደሊ ክብሉ ገሊጾም እቶም ቆምስ ከም ዝኣመትዎ እቶም ምእመናን እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ኣለዎም ንሳቶም ብፍላይ ነቲ ናይ ሰንበት ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ኮነ ከም ትሪ ሰሊካኖ ፓሳት ዝሓብርዎም ካልኦት ኣጋጣሚታት እውን እንተለዉ ነቲ ርክባት ብዓብዪ ሓጐስ ይጽበይዎም ኣለዉ ክቡር ኣባታ ዴዎስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሪ ሰሊካኖ ፓሳት ናብ ካስተል ጋንደልፎ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝበጽሕሉ ዝነበሩ ግዜያት ብዛዕባ እቲ ምስኦም ንምርኻብ ዝረኸብዎም ብዙሓት ኣጋጣሚታት እውን መግለጺ ሂቦም ሪሰሊካና ፓሳት ሊዮን መበል 14 ሰኑይ ድሕር ቀትሪ ናብ ቪላ ባርበሪን ይመጹ እሞ ክሳብ ሰሉስ ምሸት ኣብኡ ይጸንሑ ካብቲ ዝቕመጡሉ ቦታ ክወፁን ከለዉ ድማ ነቶም ኣብ ወጻኢ ተኣኪቦም ዘለዉ ነጋድያን ሰላም ንምባል ወይ ንምስ ጋዜጠኛታት ንምዝርራብ ደው ይብሉ እቶም ካህን ከም ቆምስ ቁምስና መጠን ምስ ቅዱስ ኣቦና ሒደት ቃላት ንምልውዋጥ ገለ ሓበሬታ ንምሃብ ወይ ድማ ሰላም ንምባል ዕድል ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ይዝክሩ ኣዝዮም ጽቡቓት ግዜያት እዮም ነይሮም ከም ኣቦ ክቕርቡኻን ከለዉ እቲ ኣባታዊ ቅርበቶም ብሓቂ ይስምዓካ ዝበሉ ኣባታ ዴዎስ እዚ ልምዲ እዚ እቲ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውድኡ እውን ክቕጽል ተስፋ እገብር ክብሉ ገሊጾም ናብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ናብቲ ሪሰሊካኖ ጳሳት ሊዮን መበል 14 كم ريسالي كانوا باسات متن زحلف وناي